رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.